عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف، وي نازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وي نازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وي نازك دلي هجار، دش خوندني كرم بطل، ويران أزب مالم خراب. عيد البري وي دلبري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزب مالم خراب.

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارم بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم أسكرتي روناهية وآصابي من تورا بربي بوي من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي شبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.

0: خراب. عيد البراء قردان لطيف، وين نازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وين نازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وين نازك دلي هجار، دش خواندني قرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب، دم شوشيا تيجي گلاب، اي دختوري بجنا زراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان گو هلتين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب، جريب من سد رنگ خراب، يا ليتني كن رو تراب، ويران ازم معلم خراب. يا ليتني كن رو وخار، وي نازقا من تجيد دور، بهش كرم زلف طهور، ويران ازم معلم خراب. بهش كرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف كرم زلف طرش، بسكي سياه زلف قمر، اشقى محبتها من لسر، ويران ازم معلم خراب. صوتم برشتم بحساب، لپرسي بو گرمه كباب، گريه بمن سد رنگ عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاه بتنه، خالق ري خالا گردنه، از دين گرم بردام دينه، ويران ازم معلم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه، ایرول من دجوار بويه، هويت كم حقيقيه، ويران ازم معلم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواد دنیا لگه که فخوی امری مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: بكري
1: افندم
0: طيارة كل هذا ساخذ كبير جاي خصيصي بلا قطع الشاي خش بو كلمة تشكي هاي بكري هاي
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوة قهوة
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لوراد دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريجي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا تقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هر شو

اخبلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري وياخ بلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري ويلو

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم عالم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

خوتين البنات غريب وغربت كاري خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

0: انت بمري اجي زايل بقيتك؟
1: رتفة بيكادة تليفوني ددك الطيارة هاش نامي ان بيادي والله واستدي مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي شي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبق ما سبق دين حياة وازبيب ما قوي دنيا خرابة

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول إذا ربكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داري ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو هيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي هنجارا شيري غزالان هنجارا جيلهي وشوفانا ده برخا قريشي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة أي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل أكو حمزان دنجيتا يقشت الجميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شوطاري سرمايا ترسكو يين دبر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهب عبقتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شخص

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

دياري الجوري خسته كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية كريمن هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام